0: أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول أول
1: أوكي
0: أول
1: Lâu quá không gặp ông.